0: Israeli military bulldozers uprooted and removed dozens of olive trees in the occupied West Bank, according to landowners. Landowners said they had objected to an Israeli military order to uproot the trees, but their objections had no effect.
1: زيتون هذا انزرع بدمنا وبعرقنا هذا الزيتون هذا شايفه هذا لاخوي اخوي مغترب تغرب وجاب مصاري واشتراه وهذا الحج اللي هي والدتي الله يرحمها جابت مي وعلى راسها كانت تنقل المي وتزرع الشتل هذا ربته 30 سنه بيجي الاحتلال بخمس دقائق يشيل الزيتون كله شو اللي عمل لهم اياه شو اللي عملناه احنا شو الذنب اللي ارتكبته شجره الزيتون.
0: The Israeli military said the uprooting was carried out for military operational needs. For Palestinians, the olive harvest is an important source of income and a lifeline for farming families. The harvest, which usually takes place in October, approaches amid escalating Israeli settler violence and army raids across the West Bank.
1: بعثوا مخططات قطع أراضي وقطع أحواض لبلدية عرابي إنه هذا الزيتون بدهم يشيلوه شايف وقدمنا اعتراض ورحنا على البلدية وقدمنا اعتراض للارتباط ولكن على الفاضي ما فيها أي نتيجة.
0: At least 87 Palestinians have been killed in attacks in 2026, while three Israelis have been killed by Palestinians in the Israeli-occupied territory, according to the information

0: Israeli military bulldozers uprooted and removed dozens of olive trees in the occupied West Bank, according to landowners. Landowners said they had objected to an Israeli military order to uproot the trees, but their objections had no effect.
1: زيتون هذا انزرع بدمنا وبعرقنا هذا الزيتون هذا شايفه هذا لأخوي أخوي مغترب تغرب وجاب مصاري واشتراه وهذا الحج اللي هي والدتي الله يرحمها جابت مي وعلى راسها كانت تنقل المي وتزرع الشتل هذا ربته 30 سنة بيجي الاحتلال بخمس دقائق يشيل الزيتون كله شو اللي عمل لهم إياه شو اللي عملناه إحنا شو الذنب اللي ارتكبته شجرة الزيتون.
0: The Israeli military said the uprooting was carried out for military operational needs. For Palestinians, the olive harvest is an important source of income and a lifeline for farming families. The harvest, which usually takes place in October,